ديادة شازدي تبخيتا بارتي ديمقراطي كردستان باوريا تمام ببنماي ديالوكو لكتي جهشتني هيا وكوتيني ويجاچارة بو كيشيان لهشتي امين صاليا دا دامزراندنا بارتي دا بارتي اما هردم روشنبير نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری و جواکی دبینی تو اشتوان آزادی و حسر و بر همین وانه.

0: فيستي نبخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اواش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسينغ روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيوت البتا بوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن و سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانيه و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: بخچايا اوب بوش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرا منه صدف سلي بش جاتو البتا بوشاكو و دوشاكو بوليف اش براند نايوب صدف بوسخ لميولاشتا و خواكو كيل دفجا بمفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افري صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه بجماري بكن 0705-225-47-74 دهوك راديو 88.5 88.9

هو جاركي ورا خونا من دركفاش قيدو زنجيري خوزي راس بن خونو خيال عفدالم بؤته سيري.

ديادة شازدي تبخي دا بارتي ديمقراطي كردستان باوريا تمام ببنماي ديالوكو لكتي جهشتني هيا وكوتيني ويجاچارة بو كيشيان لهشت امين ساليا دا دامزراندنا بارتي دا بارتيا ما هردم روشنبير نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری و جواکی دبینی تو اشتوان آزادی و حسرو بر همین وانه.

ديادة 16 تبخه ده بارتي ديمقراطي كردستان باوريا تمام ببنماي ديالوكو لكتي جهشتني هيا وكوتني ويجا چارة بو كشيان لهشت امين صاليا ده ده مزراندنا بارتي ده پارتیاما هر دم روشنبیر، نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری و جواکی دبینی تو، اشتوان آزادی و حسرو بر همین وانه.

ديادة 16 تباخي دا بارتي ديمقراطي كردستان باوريا تمام ببنماي ديالوكو لكتي جهشتني هيا وكوتني ويجاچارة بو كشيان لهشت امين ساليادا دا مزراندنا بارتي دا بارتياما هردم روشنبير نویسر و هنرمند کردستانی و کو پیشنگین هوشیاری و جواکی دبینی دو اشتوان آزادی و حسرو بر همین وانه.